0: موجود بتفتح التلفزيون تلاقيه بتفتح الراديو بتلاقيه بتشتري كاسيت بتلاقيه فما بيرحلش عنه هو بيسافر انما هو موجود موجود بفنه وسيظل موجود يعني
1: لما شفتك اول ما شفتك